قلت تلخي بتفقدي اخ شبرت لي اقلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلت اتمنتي بلي ما تسكون اتلاخ بشقرت وتي بوخي عاد يومي احرون.

انا مشتاقه عليك يا حبيبي. لا تروح بعيد انت نسيبي قلبي الوحيد انت اللي في قلبي.